0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أول كل شيء واخرة، يا إله كل شيء وصانعه، يا رازق كل شيء وخالقه، يا فاطر كل شيء ومليكه، يا قابض كل شيء وباسطه، يا مبدئ كل شيء ومعيده، يا مسبب كل شيء ومقدره، يا مربي كل شيء ومدبره، يا مكور كل شيء ومحوله، يا محيي كل شيء ومميته، سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، خلصنا من النار.
1: أي أوي أول وآخر هر تشتية، أي أوي إله وصانع هر تشتية، أي أوي رازق وخالق هر تشتية، أي أوي مالك وفاطر هر تشتية، أي أوي قرتن وبردان هر تشتي دستي ويدي، أي أوي دست بكر وفقراندنا هر تشتية، أي أوي قدر وسبب هر تشتية، أي أوي خدي وتربية دار هر تشتية، أي أوي هر تشتي چهدكي وجهف دقاريني، أي أوي هر تشتي ساغدكي ودمريني. تو پاكي جيكي ماسي آي جتا بيوه تو إله تنن أماني بدما أم أماني دخوازن مجاگر جهنمي آزاد بكي.
2: أي هر شيين اولي و آخري olan، ey her şeyin ilahı ve sanatkarı, ey her şeyin razıkı ve halıkı, ey her şeyin yaratıcısı ve sultanı, ey her şeyi daraltan ve genişleten, ey her şeyi ilk defa yaratan ve sonra tekrar iade eden, ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve planlayan, ey her şeyi terbiye ve idare eden, ey her şeyi döndüren ve değiştiren, ey her şeyi dirilten ve öldüren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre efendim.
1: Ya khaymati qimil watad lil ud ghannina. Ya khaymati nar al bu'd walla matkwina. حملناه من جد الولد فلسطين ناجينا جايين والعز انولد يا قدس ناجينا.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: El-Hidaye ve'r-Rahme. لخاطر تجديد الإيمان ونتخطر الله جل جلاله والرسول عليه الصلاة والسلام. الهداية هي القرآن الكريم، والرحمة الرسول عليه الصلاة والسلام.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة والأخوات، البرنامج لخ براديو جمرة مع بعضنا نحن بحق جهنم كنا نسوي صحبة إن شاء الله اليوم زي من محل كظلينا نداوم. الله تعالى عز وجل بكتابه الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. صدق الله العظيم. بهالآية الكريمة الله تعالى عز وجل يقول الإنسانات كلتن يطلعون لحضور الله تعالى عز وجل، وهونك إنسانات الكي كاستحقوا عذاب جهنم وكساروا تابعين لهن، مستكبرين وتابعين المستكبرين، هونك تابعين يقولولن

إن كنا لكم تبعا، نحن كنا نتبعكن، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله، من عذاب الله من شيء؟ يعني هل اليوم هذا من عذاب الله تعالى من شيء تيقون تخلصونا؟ قالوا هن يقولون الشقولون لو هدانا الله لهديناكم، لو الله تعالى عز وجل كان هدانا كان اهتدينا نحن زي كان هديناك. يعني لو كان تبعنا القرآن، كان تبعنا الحق، كان انت زي كان تبعتنا وكان خلصنا، سواء علينا. يعني هل يوم هذا اش من نسوي زي خلاص ماك تظل؟ يعني إذني قحرنا بروحنا زي، وإذني صبرنا زي، وإذني قلنا آخو أغزي فيدي ما بي، تشنجي هل يوم هذا ما لنا من محيص؟ يعني محل خلاص ما بيو من عذاب الله تعالى. بهل قحر وبهل غضب يصير بين محاسبة وبقى بجهنم بوشمانيات وآخو أخات، وعلوا ما كان سوينا، وعلما ما كان تبعنا، وزعويق على بعض وعذير على بعض. بآية كريمة اللخ الله تعالى عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلت ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. بهالآيات الكريمة الله تعالى عز وجل بسورة الفرقان آية 27 28 29 هذاك النهار إنسانات الظالمين يقزون دين ويقولون علوا مع الرسول كان مسكنا ضرب، يعني علوا كان اتبعنا ضرب الرسول. كي تنتخطر بآية الكريمة الله تعالى عز وجل يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني من هالآيات نفتهم كي رضات الله تعالى عز وجل باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. النبهوذي يقول يا ويل على حالنا، يا ويل علينا، علوا فلان ما كان سويناه دوست لروحنا، رفيق لروحنا. كي الرسول عليه الصلاة والسلام بالحديث يقول الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني الشخص على دين رفيق روحه كلا حتى يطلع سوى مني رفيق لروحه. بيو كلام مشهور يقول قل لي رفيقك مني وأقول لك مني أنت. يعني مني أشو نسوي دوستانية مع مني تيعرف هو زي كما هو. بآية الكريمة الديم يقول هذاك الظالم تشنجي أنا وقت الذكر كان جاني، يعني القرآن الذكر الكبير القرآن كان جاني، حقيقة أنا طلعت من الضرب ما اتبعته، تبعت ضرب الشيطان وما تبعت ضرب القرآن. هل يوم هذا هالشي كجاء براسي؟ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. هذاك النهار كما الله تعالى عز وجل يقول بسورة الفجر آية 25 هذاك النهار عذاب الله تعالى عز وجل يعذب تؤحد ما يتقي سوي هذاك العذاب. الله تعالى عز وجل بحياة الدنيا لخاطر تنرى ضرب الدغري آياته علني سمعنا هني وبعثنا رسل أنبياء وقال يا عبادي خافوا مني، يا عبادي فاتقوني، يا عبادي عذابي شديد وعذابي ما تقون الدينون علي، يا عبادي لا تروحون لضرب الينلش ضرب المادوغري، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا.
كما لا الله تعالى عز وجل بسورة الإنسان آية 27 يقول: هل إنسانات يحبون حياة الدنيا؟ يعني حياة الدنيا الله تعالى يقول هذاك حياة العاجل اللي بسعى يفوت، عجل يفوت، وهذاك يوم الثقيل القدام يوم الآخرة، هذاك الأنهار كيسووه إحمال، إحمال كارية كيسوون بيو. بهالآية وبكثير آيات الله تعالى عز وجل هدرومك قال النوى. أما نحن أقبل لكن أرينا هالحقيقات، هوذك الظالمين يقولون هونك يقول أقبل هالحقيقات عرفناهن زي هاليوم نجر جزانا هوني، يعني بهالمعنى يصير صون كلاما. تنعطي مثال من زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، يرى الحق ويرد وليد ابن مغيرة. وليد ابن مغيرة انهار يروح عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بمعنى تلكي تهوى يسوي تأثير على النبي عليه الصلاة والسلام. أما النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ له من القرآن من سورة السجدة يعني من الحاميم. بعد المنة يجي أدرفق المشركين لمجلس يقول أنا من محمد عليه الصلاة والسلام، يقول أنا هكذا كلام سمعت منه، هالكلام ليش به كلام الإنسانات ولا كلام الجن، كثير حلو كثير طيب، هذا كلامه يغلبون كل شيء، وهو بالحياة ما ينغلب ما يصير مغلوب. مشركين قريش يقول أيواخ وليد كان رجع من دينه، إذن وليد رجع لقريش كلها تطلع عليه وترجع. على هالدرم أبو جهل يروح عنده ويقول أنا أجي من حقه، يروح عند وليد ويقول لوليد كي كلامي هنجي تا وليد هوذك الكلامي من غروره لا يرجع، وبهالكلامي يقنع وليد. بعد المنة يجون مع بعض عند المشركين ووليد يقول لن تنقل محمد مجنون ساحر شاعر حيشاه كذاب، يعني هل كلامات تنقل هني، هل يسوي الفعل هوذي، يعني كل أحد ميقن مننا وهوذي مولا يقين له النازي. استشارة طويلة يسوون مع بعض أقبل يفتكرون تالي التالي يقول والله نعرف ما سحر باز وزي، أما أنجخ تنقل له سحر باز أنت. وليد بن مغيرة بين القريش فوق العادة اعتباره بيو شخص كثير زنقين، وما كان له احتياج تيبعث كروان ويا وليداته لمحل بعيد، وليداته على الدوام عنده كانوا، وبين قومه زي بمعنة الزلمي البحدو بلقاب الوليد كان ينذكر. أقبل أرى الحق والحقيقة بحق رجعانه، طلو الله تعالى عز وجل بآية الكريمة الشقول بحقه بصورة مدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت واحدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرحقه سعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر
فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. الله تعالى عز وجل بسورة مدثر الآيات بحق وليد من سورة المدثر من آية 11 إلى 26 بمعنى هالآيات، الله تعالى عز وجل يقول يا محمد، هذاك شخص بحدك خلقتوه وكن عطيتوه مال كثير، وهالأولاد القدام عينه كي يقفون كي يراهن، وهالأنعامل كن نشرتون تحت جريو، هذاك عوفوا لي، هذاك مجبور تيجي علي، هذاك تالي رجوع علي، هو عوفوا هذاك نطلع من حقه، مع لهذا عناده وكفره كيريت هنزي تأكثر هالنعمة عليه، أما لا ينطر هالشي مني. هذاك الكافر قارشي آياتنا كثير عناتشي، هو أنا هذاك الكافر سأرحقه سعودا، هو لما حل عاصي عيلي أعذبه. هذاك افتكر وهو رد تيقدر الدروم، تروح وتطلع أشون قدر أشون عطى قرار، أرجع روح وتطلع أشون عطى قرار، بعد المنة طلع وحمض معدته وتالي التالية ما تقل كبره ودار ظهره. تنجي بالحقيقة الكبر كما النبي عليه الصلاة والسلام معنى الحديث يقول، الكبر إنسان ما يقبل الحق ويتكبر على الإنسانات هو. وقال هالقرآن يعني أنجخ أخبار كان النقل من الساحرين، هو هذا مو كلام رب العالمين، هو كلام البشر، هو قول البشر. هو هوني هالمنظرة كان نراها كي أشون شخص العقب لا يرى الحق ويدير ظهره على كلام الإله. الله تعالى عز وجل أشون معاملة تيسوي معه، أرجع ترد على منظرة كي أهل جهنم اللي يقعون بجهنم أشون يسون محاسبة بين بعض. بالدنيا كثير إنسانات الظالمين ليدارين الظالمين واتباع كان اتبعوا هوذك الظالمين، هوذك بالدنيا هنجي كثير كان يحبون ليدارين كبار أش من كان يقولون كان يقنون منن، حتى كان يحسبون من وليين الله تعالى عز وجل. تنجي ليدارين كان يعرفون كل شيء، تنجي هني كل شيء على قرات رضات الله كان يسوى، على قرات القرآن كان يسووه، يعني هني بظنن بهالدنيا زي على قرات نفس الشيطان كان مشوا، وهذيك يعني الجنة يقنون بيا أو ما يقنون بيا قداما ما كان بيشي، هذاك الحساب ما كان يسووه. كان تيجي زمانية شرقيات وتركيات ويشكين وقداحا، وكان تجي زمانية زي كمت وصلاة ومذبحة على قرات محلة كان يستعملوها، وقول زي وعمل مويحت كان وقت اللي كان يطلعون على الكريسي ويا قدام الإنسانات ما كان يسوون إحمال تيبوسون القرآن، كان يبوسون القرآن زي، وكان يخطبون الإنسانات يقول مملكتنا مملكة إسلامية أولاد إسلام نحن، كما لا الله والرسول يقول نسوي من هذيك الشيزي ما كان يظلون ناقصين. أما كثير نوبات معلى كان يطلع عاشغات زي
چنگي هني اكبار كانوا الاكبار نوبات نورمال كانت تيسون خطوات هني ليدرين كانوا يعني القصور بنت القاضي زي يصير نورمالية أما على جنب الله ما كان يفتكرون محاسبة السير أخرب من محاسبة المافيا يعني محاسبة المافيا الظل كما لا رأس الإبري قدام الجمل بينن وقت مع كبار كان يجرون صورة أو مع بعض كان يقول أنا معطول فلان كجريت صورة ويا فلان قال لي مرحبا ويا كوقفت معطول ويا هكذا قال لي عفرم هوذك الإنسانات بجهنم يمسكون يا خات هوذك كبار ويقولون تعاو هوني نحن يقنا بيكن اتقنعنا بكلامكن ووقعنا هوني هاليوم تعاو خففوا هالعذاب شوي من علينا هني يقولون لو نحن كان لنا إمكان تنخفف هالعذاب كنا أول كل كنا نخففه من على روحنا يعني لنا قوة نخفف العذاب وما كان خففه تنجي هوذي من طبيعة الدنيا كانت هالكلام كان يعرفون الأورتام أشون تيسووه ساكين فقط هنبو الدروم فرق ليك هوذي بالدنيا كان يبوسون دين وتكاد بعض هاليوم هذا بقى بالآخر كان يسألون سؤال من بعض الله تعالى عز وجل بصورة المؤمن آية 47 و 48 يقول بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد هونك يقول هني وقت بين النار كي يسوون مجادلة مع بعض الضعيفين يقولون للمتكبرين أكبار يقول نحن كان تبعناك هل يوم هذا شوي من النار تكون تبعدوه مننا المتكبرين يقولون لدرين كترون كلتنا بهالنار نحن والله تعالى أعطى الحكم بين عباده ما لنا قوة نخلص روحنا اليوم أرجع بصورة الأعراف آية 38 بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون كل وقت الهونك بجهنم يتلملمون يقولون لبعض لليدرين هل كتبعون كلة مع بعض يقولون يا ربي هوذي تلعونا من الضرب قارشي الكي هوذي ساروا سببنا جينا هوني يا ربي من النار تيكون عذاب هني قاطين قاتلخ عذب أزيد مننا فقط الله تعالى عز وجل يقول لكل واحد كن قات زيد بيو فقط ما كنت تعرفون يعني من هوني من هالآية الكريمة نعرف كي الظالمين واللي يتبعون والكافرين واللي يتبعون الما على قرات رضات الله تعالى يمشون الإنسانات خلف لكلة باتباع من عذاب الله تعالى قاتين يتعذبون وقالت أخراهم لأولاهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون لدرين يقولون ليش نحن أكثر منكن تنجر عذاب يعني أشلكن علينا فضل أنت زي قارش عملكن ذوق العذاب يعني لو ما كان جيت خلفنا أحد كان زوركن
ليش ما كان لك عقل المليح والخراب ما كان تفرق.

تعالى كي خيطبنا وخصوصا 39 آية خيطب العقل، يعني الله تعالى عز وجل يقول قي ما كتشغلون عقلكن، قي ما كتفتكرون، قي ما كتاخذولكن أبرى، كما لا بآية الكريمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يعني ليش ما كترون قبل كان الشيطان كثير إنسانات تلعن من الضرب، شيطانات شياطين الإنسية والجنية، قي أفلم تكونوا تعقلون، ما كتاخذوا لكن عقل، قي هل حياتك تظل أحد، هذه جهنم التي كنتم توعدون، وقت ما تاخذون عقل، وقت ما تاخذون تدبيركن، هذه جهنم كتنتركن. الله تعالى عز وجل يروينا الحق حق ويرزقنا اتباعه، ويروينا الباطل باطل يرزقنا اجتنابه، ويسوي عمل الكي تيوصلنا رضاته نصيبنا إن شاء الله. صحبة لخ براديو جمرة سرنا مع بعضنا إلى صحبة لخ إن شاء الله، ظلوا بأمان الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كن موتا أحمر لا ترحم جيش العدوان من يلبس ثوب الجندية والاستيطان كن موتا أحمر لا ترحم جيش العدوان من يلبس